يفك دود اسام النير هدي ماني ورد الليق يفك دود اسام النير هدي ماني كم يدرهيق.